0: وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة
1: أكبر.
2: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه.

ما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو

يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا

دمشق الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ

الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج

للظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزدحره

يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد

استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كاملة أطر المقاتق علم حرم فرض فيه لا فرفة ولا جحج

هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مست

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن

فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين

واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله

0: الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
1: لقد سمع الله.

مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله.

فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبويه

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم.

ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن

فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله

البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس

وردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا

ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات

وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا

يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا

يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق

والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده.

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها مساكن

ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج

ذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد

السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق

الْمُفْسِدِينَ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا

فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم.

الحق وظهر أمر الله حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا.

ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أن

ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم.

فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم

ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

يفسقون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نهر

قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون لئن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على

أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم

الرحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل

ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك

أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقي

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه

أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان

وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني

يعقلون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار

لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

وقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى.

في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما

غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن

الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

0: في الإعداد والتقديم دكتور نفيسة علي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجاومرا سبحانه وتعالى دوك وإن يتنمو عند بوها ورينها عند دفتر من كتفسير القرآن الكريم دفتر من كتاب صفوة التفاسير نموجب وجمين شيخ محمود بن علي جاومرا سبحانه وتعالى والو إن إنه عليه هادو آية سبأ إنني إجواءها دون إنه عليه نهادر سير من سالينه نل بانك ربيكم والجامير سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يفعل ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من التين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمح والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واتيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم جامرا سبحانه وتعالى لتكتن إن دو موجزاج دو حبر النبي عيسى عليه السلام ويتو يكلم الناس في المهدي وكهلا أي طفلان قبل وقت الكلام ويكلمكم كهلا قال الزمخشري ومعناه أنه يكلم الناس في هاتين الحالتين كلام الأنبياء من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال الكهولة أي النبي عيسى عليه السلام ولول ونمون مر إيمان مر صلاة ولتم ديهان در بودينغا بي آدمانكاكو باوتتن مريم عليه السلام ولوية يقالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر أي كيف يأتيني الولد وأنا لست بذات زوج مريم البتول ولول وبيوالايكا ذا جبريلكو وبيت نوي اون من دومي هبرتا بينجل ورنا مبيتين دي نورندي اتينين دو من بوميلاتاكي ميدبوتي ادو مي ولا غوركو نوي اون مي هبرتا بينجل جل وبيت مقال كذلك الله يخلق ما يشاء اي هكذا امر الله عظيم لا يعجزه شيء يخلق بسبب من الوالدين وبغير سبب وياتمو نن جاومراو مادكم وتغانكو عمري هاجفو وتغانكو يديفو عمرو رماكو في جيجي ماكو مودي ماسينتا ولا كسلورتمو سام كو عمري هاجفون وتغاتا وتغان هوكيتي بينجلو بسبب دادا ببابا وهوكيتي بينجلو بلا سبب وَدَنُّنُّنْ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ أي إذا أراد شيئاً حصل من غير تأخر ولا حاجة إلى سبب يقول له كُنْ فَيَكُونُ نُنُّنْ جَوْمِرَا وَمَعْدُ تُنِي أُلَّاتِ وَيِّدِ وَدْقُهُنْدِ وَدَنْدَتَنْ وَسَكِتِتَّ dum nebata wala haaje haa dabbita sababu wala haaje heba o reena wala haaje jisnde be kaza to o wi wadan do ni o wadan de tan umroore maako fiiji maako pat do laati hakkunde keefuwol be nunuwol to o wi kon hunde mayde laatan tan wala hunde feere nden tawlo tinnina mo sifaaji ɓingel may haa fahinta o wiyata wa yuallimuhu lkitaaba ay lkitaaba walhikmata ay sadada fi lqawli walamali aw sunani lambiya nonnon o wi jawmirawo andinan ɓingel maagel bo alkitaaba o waawan windugo o windan e nonnon jawmirawo subhanahu wa taala ɗo andinamo bo sadad o maran ra'ayu o maran fasaha o maran volde o maran fasaha o nonnon o huwan bo kuuɗe nonnon bo ko malli bo o andan sunnaji ɗate annabo en salinoɓe pat ɗum jawmirawo ɗo tinnina sifaji dañetegel maryam tammidaygo inde maagel e somore maagel e sifaji maagel e nonnon kuuɗe maagel jawmirawo subhanahu wa taala tokkiniɗi o wiyata wa tawrata wal injil ay wa yajaluhu yahfazu tawrata wal injil qala ibnu kathir wa kana wa gade kana isa yahfazu hadha wa dha hadha wa hadha wa rasulan ila bani israil wa yursiluhu rasulan ila bani israila qailan lahum nonnon o wiyata o andinanmo bindi e nonnon o andinanmo kongol o maran fasaha o andan sunna annabo en e nonnon jawmirawo subhanahu wa taala waɗanmo kanko ɗo o dursa deftere tawrata nonnon be deftere linjila tawrata be linjila pat o faman ɗum nonnon ibnu kasir o wiyata en yo isa alayhi salam o laati oɗon no dursi tawrata oɗon no dursi linjila bo nonnon jawmirawo subhanahu wa taala ɗo tinnina ha fahin kuuɗe maako o wiyata kanko ɗo laati bo o nula o laatan bo o nulaaɗo ko malli o laati bo o nulaaɗo haa dow banu israil oo wiya ɓe yo o wiya ɓe anni kad ji'tukum bi ayati min rabbikum bi anni kad ji'tukum bi alama tadullu ala sidqi wa hiya ma ayyadani llahu min almu'jizati wa ayatu sidqi nonnon o wiyan banu israil kanko ɗo haqiqa tan o wi ɓe mi warani moɗon mi warani mon diga to jawmirawo mi wardi bo be alama be alama bangika alama mayɗo bo wala ko kaɗo holla wala ko kaɗo sappa koyna kaɗo sappa gonɗinki am kanko annabi isa ni o wiyata oɗo yecca ɓe ayaji jawmirawo ɗo ɗon ko jawmirawo wallitimo diga mu'jizaji jawmirawo kañum ɗo ɗum ɗo holla gonɗuki maako kanko annabi isa alayhi salam e ɗum ɗo holla bo kanko ɗo o nulaɗo allah seniɗo oɗo yecca ɓe ayaji garanɗe ɗe o wiyata ɓe anni akhluqu lakum min attini ka hayati tayir ay usawwiru lakum min attini misle surati tayri fa anfuhu fihi fayakunu tayr

التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن

نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن

أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب.

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام

وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.

العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون

به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم.

لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد

في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي

ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين.

مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين.

من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص.

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار

مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب

هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولا

وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره

الفساد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون.

فذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله

ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك.

بركات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون.

الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل

ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

ما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.

ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويغفرون للذين آمنوا ربك كل شيء وعلما فاتبعوا سبيلك.

واختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات

بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه

0: النور تقدم صحابيات حول الرسول صلى الله عليه وسلم
1: مع دكتورة نفيسة عالي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الدرد رابع هذه التوبة راديو النور إن يتجاوم را سبحانه وتعالى دوكون يتنمو هندهو هورينا إذاعة النور هراديو النور ها برنامج من النساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. إننا لارا ها برنامج من روب تاريب النبي جو صلى الله عليه وسلم برنامج الصحابيات. إننا لارا صحابو إن روب إن لارنو السيدة خديجة بنت خويلد إن لارنو السيدة سودة أم المؤمنين إننا ها سيدة عائشة الحميرة حبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن لارنو عائشة رضي الله عنها كانكو أنو باو سيدة خديجة رضي الله عنها جدادو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فينو صحابو المن خذوا نصف دينكم عن هذه الحميرة هو سيريت دين مولون ها بوديلو. إن لار سيدة عائشة إنوي أن zaka umako be fam dugo dubi mako banano en larino annabi sallallahu alaihi wasallama te in sayyida aisha o bingel dubi jeego ko o bingel dubi jeedidi on annabi sallallahu alaihi wasallama te im habbinimo annabi sallallahu alaihi wasallama nasidi be mako o bingel dubi jeena o wuri ha baitun nubuwa o wuri ha sare annabi sallallahu alaihi wasallama dubi jenai endo yange ndam sayyida aisha ha nge ndam annabi sallallahu alaihi wasallama fufu maji sayyida aisha dum dubi sappo e jitati on mari den denta o dursi hadiseji je en lari alaf hadiseji ujine dede o dursi do o buray o bingel dubi sappo e jitati on annabi sallallahu alaihi wasallama eggiti hotani jawmirawo subhanahu wa ta'ala enden denta be famdugo dubi mako do hadaimo latugo umawdo sahabo en odon der modi be teddu be sahabo en odon der modi be fiqhu odon der modi be hadis odon der modi be tafsir odon der modi be sira nenden tabo o debbo nenden tabo umul mu'minina radiyallahu anha wa ardaha badite radio an-nur badite wakati re sahabo en nanano ummahatul mu'minina wa'i derdirabe rewbe ngam heba en fonda en hawalna en yembita be yelaka en nanditan be mabbe alla umutuni en be mabbe yawma la zilla illa zillullah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadha al-bayt al-mutawadi bada'at as-sayyidatu aisha radiyallahu anha hayatu zawjiyya hafila satazillu حديث التاريخ حتى اليوم هذا وغدا وبعده وكما بدأت تأخذ مكانها المرموق في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام كانت صغيرة في السن أو طفلة كما يحلو لذي الهوى أن ينعتوها يعني لها رحى سارين دي ساري النبي صلى الله عليه وسلم هاري وبتاري بي النبي صلى الله عليه وسلم ينتو كتدو سيدة عائشة رضي الله عنها هنجي اندام ماكو نجي اندام تيغن اندو يي انو تاريخ فيندري دو ماكو نو تاريخ دو اين اندو سيدة عائشة ديغ زمن النبي صلى الله عليه وسلم هايوتي هندي رمندو هايوتي يومال قيام هايتين درقرير تاريخ لو أيني سيدة عائشة لو أندي دو مويون سيدة عائشة لو أندي تجوان دي سيدة عائشة رضي الله عنها يندو إيا نكور ماكو هان جيندام ماكو جيندام تيغل كوبون جيندام ماكو جيندام إسلام وبرق سيدة عائشة وبنت أبي بكر وسنجتاك وحبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم no o famdiri dubi ko malli o famda dubi jo ko o malli o bingel pamarel banano himbe yitbe tindin go motindinore nyiddude be tindininta be viata sayyida aisha bingel pamarel mustashrigin heferbe do ko no be tindinirtamo be vi munzu an wata'at kadama baita muhammadin sallallahu alayhi wa sallama kana jami yakhshawna wujudaha ولو ان هناك شابا عرفت ما هي مقبله عليها لكانت عائشه بنت ابي بكر فلقد كونت شخصيتها منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه دور النبي الملتحق بالمسجد النبوي سبحان الله وندي هاهم بولادر دينا مستشرقون إن kam be fu be jangi do sayyida aisha be do watani sayyida aisha hakkilo be do vindi tarihi do mako be viata yo diga nyande sayyida aisha radiyallahu anha wanati sare annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallama latihim be faddo hultori wonogo mako ha der sare annabi sallallahu alayhi wa sallam be ran hultor tawon go sayyida aisha radiyallahu anha ha bayt rasul sallallahu alayhi wa sallam kambe woni yahudi en kambe woni heferbe kambe woni yoga banu israil be inna ta'ala be alquran volwata halama be viata ni yo to ni lati wudi dirkejo moni andata ko titi dum aygo ko hebata hunde wonde hebata hunde tammi dum warango ko tammi dum warango andata mustaqbal andata ko woni yeso to wodder kejo foti anda ko woni yeso latan dum sayyida aisha kaymon andata ko wonan dum yeso binti abi bakrin ngam dume o bintu abi bakrin abi bakri isani snain is huma fil ghari endo andi makanatu abu bakri radiyallahu anhu ha islam اسلام ادو اندني ابو بكر كان كون اول من امن من الرجال باو سيده خديجه رضي الله عنها منودني النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله وخاتم الانبياء والمرسلين هو سيدنا ابو بكر كان كون ابو بكر كان كون مو النبي صلى الله عليه وسلم صومي الصديق غوندودو او ساتا غوندناكيجو o gondi ni annabi sallallahu alaihi wasallam o sekay dum sam nen yetti mo hubar nulado o gondi to sayyida aisha en andi biko en andi ummodo sare mako kam en ko volwo be tarikh tindinay mon fu to on jangi abubakari on andi mo on ummata sare abubakari nenenta ar-rasul sallallahu alaihi wasallam huwa rasulul muntazar kanko on himbe paddono rena yahudu en godo reni yeferbe godo reni arabbe do reni duniya paddo hedita wakkati mako wadi kanko go on fahinta bingel gel do nasta sare mako diga der sare diga gel na sai sare mako gel do der sare woni de ha do di sare mako nen tangel wari gel nasti sare mako diga do donon kadi sayyida aisha warti sayyida aisha ummul mu'minina diga jammare ne wonasi annabi sare annabi sallallahu alaihi wasallam aw diga yende annabi sallallahu alaihi wasallam teemo diga o dubi jeedi di ko o dubi jeego hasba tarikh no tarikh evoluiri diga doddon kanko do o kawanni shakhsiya mako kanko do o debbo on o dardudo o debbo on o modibbo o debbo on o dada mu'minin o debbo on o debbo nulado alla o debbo on o debbo on o debbo on وادق من هذا ان يقال ان عائشه قد اكتمل نموها في هذا البيت ونضجت شخصيتها وتدرجت بين عيني الرسول صلى الله عليه وسلم من صبي ياتيها زوجها نننتا كوبري ان لارت هاتن بو ان سيده عائشه كورنين ها تاريخ سيده عائشه umauni ubali hander sare annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam umauni hayeso annabi sallallahu alaihi wasallama ubingel pamarel ubingel ubali gay gori ko waranamo ha mako waranamo be gewti dum gorko mako dum annabojo allabi warda be yide warda be endam warda be ko wardata fu ha yeso annabi sallallahu alaihi wasallam ha judi annabi sallallahu alaihi wasallam sayyida aisha radiyallahu anha wa ardaha umuni wa yatiha zawjaha yahmiluha ala atiq ala atiqihi litatilla ala nafarin min alhabasha yal'abuna biharabihim ila shabatin nadijatin مو الى شابه ناديه تسالها امراه في مساله دقيقه من مسائل الزينه والتجميل فتجيبها ان كان لك زوج فاستطعت ان تنزعي مغلتيك فتدعيها ahsana mimma huma fafali a sayyida aisha o bingel pamarel o do mauna ha der sare annabi sallallahu alaihi wasallam o debbo annabi sallallahu alaihi wasallam julde himbe habasha himbe habasha do habasha leddi dum en wi'ata num ethiopia jonta be do fija fijirle mabbe yande julde be do fida fide be do wada dado be do diwa fija fijirle mabbe sayyida aisha bingel pamarel o yidi furtugo lara fijirde annabi sallallahu alaihi wasallam hosimo virni muhado balawal mun awrondi muhabalawal mun awbu o virni abalawal annabi sallallahu alaihi wasallam odo yurna odo li yengi yurna fijirle beedo mai ningel pamarel on vurtido yurna la ara fijirle julde beedo wada pucci beedo diwo fija julde hado kay nonno mo bingel pamarel kanko bo bingel pamarel gori ko mustafa sallallahu alaihi wasallama notani mo haaje ma ko yidi laar go fijirde o vurti o do fi o laara fijirde sey debbo feere wari do yamamo yamol ma pindi wol hako laarani diina debbo wari do yamamo hala faune rewbe vurti o do laara fijirde o bingel pamarel o bingel duubi jeenay ko o yottay duubi jeenay o do laara fijirde sey debbo wari do yamamo noy on habar faune rewbe no debbo faunerta o jaabi dum lawgel o wayliti o warti na o bingel pamarel o debbo mawdo o modi bojo o nasti wadugo fatwa o wiyata dum yo to laatake ate aado a be gorko ma a fauna fodde no a wawi o do yecca dum tindinore no faunerta faune fodde no o wawi o fauna
1: بدت راديو النور بدت برنامج ميدان نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم
2: نبينا محمد قد أرسل
3: للعالمين رحمة

وفيت النبي صلى الله عليه وسلم جومي راو حقيقة جومي راو سنجني ما كبرتمو جومي راو هكي ما يم مي بينجل مي بدروا مي بينجل بيتل دانغارون دافم دوغو كو ايدي پر ادو هبا النبي صلى الله عليه وسلم مولاك الله ولي النبي صلى الله عليه وسلم ويتوب ولا نولات نسنا ونيجون النبي صلى الله عليه وسلم ولي منانون نا الى رينا يو خديجة النبي صلى الله عليه وسلم لسفترها هورمون يدي خديجة خديجة لاتن حبيب يونا النمو ولسفتري دمغر خديجة فيا النمو حبيب ولسفتري صوت خديجة جي فولوة تحنان دماء كورو ورا ولسفتري نجيدم جي اويدي بي خديجة رو نجيدم ما يفات رهبني دنيا ماكو رهبني نجيدم ماكو هديتي بديتي راديو النور بديتي نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ندين تبع هوتون سيدة عائشة رضي الله عنها سدوم ودي مفاهنتا تو جتاك وهبايتي نيه فاهنتا ينويون ويل تيرتا غوري كورو ويا عسناي وفياي واتشتان جتاك ندي وطاوي وهباتا نو ويل تيرا غوري كو وزادا فيها قسوة في قسوة الموقف أن الشهور مدت والسنين وعائشة لا تنجب لزوجها ولدا على حين ولدت له تلك العجوز من قريش كما كانت تصفها البنين والبنات وكانت عائشة تعرف في زوجها وفي رجال قومها جميعا ذلك الحب القوي للأبناء والحرص على الإنجاب حتى ثم ترى من تعلق الزوج الذي حبته جحد الحب بنات خديجة سبحان الله باوتنغو عائشة رضي الله عنها وجودي لبي جسالي دوبي جسالي النبي صلى الله عليه وسلم بيرند موندو تابتي دو سيدة خديجة بنانووني ولاكو أستطى سيكو بدتا سيدة عائشة يجتب فهنتا غرم لسكلي النبي صلى الله عليه وسلم يدي بكوي لسكلي دي بكوي من جي فول دي بغو داني ورشن كيجو خديجة غو داني كان ويباي بنجل نا دويل نا غرغل نندن تلو فنغاني مورو فنغاني هم بفو النبي صلى الله عليه وسلم نو يدري بكوي ينو نو يدري بكوي سيدة خديجة ينو ننورو سيدة عائشة بو داني نفيتي فولارا بكوي سيدة خديجة بو فاطمة الزهراء كان بيونا النبي صلى الله عليه وسلم رسوك لدوم بكوي وفنجن النبي يدي تو سيدة خديجة عائشة رضي الله عنها بانتي لاري سيدة فاطمة حكي سنغرلا نو يرتا النبي صلى الله عليه وسلم سوك لنتابي غافة نرتابي هانان ديتنامو بسيدة خديجة بدنا مكاجل بدنا مسنغرلا وكانت بحيث تجد في بنات محمد زوجها الحبيب ما يلطف من لحفتها على الأمومة لو حاولت أن تتبناهن لكن يبدو أنها تكاد تذكر أنهن كذلك بنات ضرتها خديجة سيدة عائشة بيت الدنجل سيدة عائشة بأندل سيدة عائشة بإيمان سيدة عائشة رضي الله عنها بهكيل سيدة عائشة رضي الله عنها لهوفي ربي ليدي ربي ونمها أولا بكوي ماكو وتوا أفتاي وصفترا لولو بكوي سيدة خديجة كان كبو أدايين باوتون سيدة عائشة نمي جتاك هباي بنجل وصفتي بيدر ليكو وورتري بيكو بيدر ليكو أسماء عبد الله بن زبير أول مولود في المدينة كان كون فنان بنجل دنياما حمدينا بنجل صحابين النبي صلى الله عليه وسلم ندب فري ديغا مكة بورتي مدينة أران بنجل بهبي عبد الله بن زبير سيدة عائشة بو نميا فندو ماكو سيدة عائشة هوسي عبد الله بن زبير وورتي ربيكو منزلة الابن وبه

0: كانت تكنى فيقال أمي عبد الله ب عبد الله بن زبير وان سيدة عائشة لنه سومي ريبير فيامو أم عبد الله عبد الله بن زبير وحين مات أخوها عبد الرحمن دمت إليها ابنه القاسم وابنته الطفلة فيقول القاسم فما رأيت والدة قد أبر منها ننتا دريكو عبد الرحمن ابن أبو بكر بن ماني وهوسي بكوي مودن وهوتي بها عبد الله ابن الزبير وورتري بكوي ماكو القاسم بالطفلة وهوسي بورتري بكوي ماكو القاسم بعبد الرحمن دو ولوفيايو وميداي ولاري دادا اون بوري سيدة عائشة فودوغو ربودي دوتاري ديغوغو اندام اوميداي يغو دادا بسيدة عائشة وكذلك حاولت ان تستعين على ما تجد من حرماني ما عرفت لها من مودي في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم تبلغ اخرى بعد خديجة وما حظيت به من حبه وتدليله وإيثاره سيدة عائشة رضي الله عنها مهما أحبدي ودي بكوي ماكو أحبدي حول النبي صلى الله عليه وسلم نركاكو ماكو نغرول ماكو يدجو يدم أحبدي ما يبارهبه يتا سيدة خديجة وصال سيدة خديجة وهيبا يتبه سيدة خديجة بين أندم حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سكتها وبرا سيدة خديجة binti khuwailid ridwanullahi alayha de wakati min wadi indarado don sefa inde jangoto jomira yari balde jam en tokita do sayyida aisha radiyallahu anha be nawli rabe asare annabi sallallahu alayhi wa sallama wadite radio annur wadite nisa hawla rasul sallallahu alayhi wa sallama assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: lil mu'minina ummahatun murdiyat
2: kuntumma sahabiyat hawla rasul sallallahu alayhi wa sallam
3: ma'a doktora nafisa ali

لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل

له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جاء

في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت

وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم ويود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته.

فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم

الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه

أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد

فما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو

0: تقدم
1: يا بعد تم فتلو رمضان إنه لا رد من يوم برا ليورس وما يدوماري لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور والأحاديث تثبت ذلك وتؤكده.
0: دروس رمضان. دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي. أشجانا
1: رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دردا بجل بين يتي جومي را سبحانه وتعالى دوكن يتانو مواندي بو هورينا إذاعة النور حراديو النور ها برنامج مدين أهلا يا رمضان إننو ها برنامج من أهلا يا رمضان إننو لارا سوماي دوم نيون ونو سوماي إن لارينو نندن تانو سوماي فرلي دي راما إن دي أون بسوماي فرلي دي ناما دو مدين إنن أماتوري النبي جو محمد صلى الله عليه وسلم إن لارنو بفا إداجي بوتيجي سوماي je kolarani njamu bi adama kolarani ummatore kolarani nafsu bi adama hande boto jawmirawo yari balle jama dar sere men tatabre ha barnamaji meden ahlan ya ramadan endo tokkita do madda tataba hande kitabu sawmi madda tataba do endo lara fi ma yustahabu min as-sawmi wa ma yukrahu wa ma yuhram en lari no toka ramadan hande bo ni den lara suma je gida dum besu maje ganyadum besu maje karamdum bawoto ton en tokkita do wajubugo lewru ramadan nendenta en vangina burar lewru ramadan do sumaji lutudi en vangina hukumuji ramadan insha Allah ta'ala awalan ma yustahabu min as-siyami yustahabu siyamu ayyama taliya awalan yawm arafa li ghairi al-hajj wa huwa tasi min dhil-hijja لقوله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية نعم أرن المني سومي نيند عرفة توبي آدم مولاتي ولوندر هجوب تولاتي وهجوب سومو نيند جينا يابري لأولا يعجلو لم sumay gida dum masin ngam annabi sallallahu alaihi wasallam bi sumay re jena yabre lewru lay haji do nyande arafa do sumay re mayro de do hefana bi adama junubaji mun je hitandeji didi junubaji bi adama wadi bofi mun je rowani allah yafa dum be bofi mun je mauri allah yafa dum toni bi adama wadai kabira wadai geddal mangal gedde pamare junubaji pamarum do jawmirawo yafanan bi adama be sumayre jena yabre lewru la yaji do jawmirawo yafanan mo bofi mako je dubi didi je rowani be je hikka nam jawmirawo seni do famnu en alla wawnu en suma enoito bi adama de jena yabre lewru wadi pat o sumo deni par o do reservi dubu dubu ka o yafado ndubu sali o yafado ndubu warata bo o yafado nam enon non dida bol man bo sawmu yawmu ashura kayum bo annabi sallallahu alaihi wasallam bi wa sawmu ashura yukaffiru sanatan madiya sumai lew haram mawdo sapore haram mawdo kayum bo do hefana bi adama junubaji mun je hitande salinde asumi yalomare wore ngam Allah senido jawmirawo do hefana ma junubare ma je hitande dungum jawmirawo famnu en yawe derdirabe rewbe salihi en yawe sume jawmirawo hefana en bofi meden nam

هو جلو انما ايام البيض نيال ليلي والجي حسب بوجي ارندرو ليلي والونا حسب بوجي راغاريجي بودونا ونتا حسب بوجي سكاجي دو ننتا نيال دي ماي بودي هتا ادي حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيفي دي هانيال دي ماين بي ادم سوماتا جما سابو ايتاتي يا والدا بي ان يسوما ما سوما يالو ما سابو ايتاتي جما سابو ايناي يا والدا بي ان يسوما ما سوما يالو ما سابو ايناي jemma sappo e joyi a walda be anniya suma e ma suma ñalowma sappo e joyi ɗon woni ñalɗe leele walje ɗe tati ɗeɗo tokkotiri to laru heɓima a suumay de a wartirtaade na ɗum lewru suumay lewru suumay on a yoɓata ɗon rewɓe juron tawa wiya yo laru heɓino ɗum suumay lora ɗo yoɓa de wiya ɗo yoɓa sumanno ayyamul bid suumay leele walje on ɗo wartira ɗum wartirtaake sunnaka to a heɓi a waɗi ɗum yaake man a heɓi mbarjaari tilimde to a heɓai waɗugo ɗum yaake man bo wala ko woni dow ma to ɗum salorima on a yiɗi ha waɗa ɗum salorima on bo bal aɓe mbarjaari je a haɓɓi anni ha waɗa a waɗai ɗo aɗo mari mbarjaari ma nam.

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.